الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

فنفخنا فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من المرسلين.

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة.

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

بينهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا

0: ربك فحدث.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرةٌ

الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من

0: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
1: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan, yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja, yang serupa dengannya.

0: كتاب الإيمان الباب الحادي عشر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
1: Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan merasakan keimanan orang yang meridai Allah sebagai Rabbnya dan meridai Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai seorang rasul.

0: كتاب الإيمان الباب الثالث عشر مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفي رواية وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء.
1: Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seorang beriman adalah seperti tanaman yang masih hijau, segar, hembusan angin menggoyangnya, terkadang menghempasnya dan terkadang meluruskannya kembali hingga menjadi kering dan sempurna kematangannya. Dan permisalan orang kafir adalah seperti pohon al-arza yang menancap tegak pada dasarnya. Sesuatu tidak dapat menggoyangnya hingga mencabutnya satu kali saja. Dalam riwayat lain, dan terkadang meluruskannya kembali hingga datang kematiannya. Dan permisalan orang munafik adalah seperti pohon yang tegak pada pokoknya. Sesuatu apapun tidak akan menimpanya.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: derajatnya. Tapi diangkat derajatnya itu disebabkan musibah, yang mana pengangkatan ini terkadang bisa jadi tidak bisa terjadi dengan amal ibadah yang dilakukannya. Nah, fadhil syekhna.
1: Wala budda an natayaqqana anna lillahi hikmah fi kulli ma yajri fi malakutillah. Fala yakunu syai'un mimma yuqaddiruhu Allah illa walillahi fihi hikmah balighah jumlatan wa tafsilan. والمؤمن يوقن بهذا ويحسن ظنه بأحكام الله القدرية وأحكام الله الشرعية. الله جل وعلا يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني أحكام الله القدرية والشرعية عند أهل اليقين هي أحسن الأحكام. فالابتلاء والمصيبة التي تنزل بك يا عبد الله أيقن أن لك خيرا فيها، علمت ذلك أم لم تعلم؟ والله جل وعلا خلقك ويعلم ما يصلحك ويعلم عواقب الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الذي خلقك ويعلم ما يصلحك وما فيه خيرك في العاقبة، وهو لطيف وخبير وحكيم ورحيم، هو الذي قدر هذه المصيبة. والعبد يخفى عليه الكثير من حكم الأشياء، ويتبين له أن الله عز وجل إذا شاء الله أن يتبين له أن الله أراد به خيرا. إن لم يكن الخير في ماله مثلا أو في دنياه فإنه خير له في أخراه ولا بد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. هذا جزم من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن كل أمر المؤمن خير له. قال إن أصابته ضراء صبر، هذا القيد الذي قلناه الصبر، فكان خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولله جل وعلا رحمات في هذا البلاء الذي يصيبك يا عبد الله. تلمس هذه الرحمات، لابد أن في هذا الابتلاء رحمات، نعم، يسوقها الله للعباد. تجد العبد المؤمن الذي عرف الله وعظم الله وأحب الله، تجده يتلمس هذه الرحمات ويستشعر أن الله جل وعلا دفع عنه بهذه المصيبة ما هو أعظم منها. فإن الله قادر على أن تكون المصيبة أعظم أو لا؟ قادر جل وعلا، قادر أن تكون المصيبة أعظم، وقادر أن تكون المصيبة في الدين، وأعظم المصائب مصيبة الدين. فإن كانت المصيبة التي لا بد لك منها في هذه الدنيا قد أصابت دنياك وعافاك الله في دينك، فاحمد الله ثم احمد الله. الحمد لله رب العالمين. نعم.
0: Kemudian beliau melanjutkan, kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwasanya segala yang terjadi di dalam kekuasaan Allah yang ada di bumi maupun di langit itu semuanya pasti mengandung hikmah. Setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah secara garis besar maupun secara khusus. Dan seorang mukmin harus beriman tentang hal ini, bahwasanya segala yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, dan harus selalu husnuzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat

وبك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

الله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل

0: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وإذا

0: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن

مُتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك